الشرف والدرجة العليا الرفيعة، وابعد سلالة من محمود الذي وعده.